0: di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee,
1: abbiamo cambiato le idee, ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere.
2: ولا تم تمام ما قال نبي له بعد انت لا
3: اقول فقط غيره اكيد ما صار كورونا هذا او بحر
2: يما تنا
3: انا كي خدي يا اخو قال عملت اشكرا تحلي هاي
2: تحلي هاي باي
3: شو قلت كي نزري سهل
2: تقول بيبو لا بلا